0: بسرعة المستشفى تنضب بسرعة تسرع
1: Do you know, like, she's starting off with the...